العاشر زين يلا تمام قدام مال كريم ايوه ايوه عاشر زين يلا تمام قدام مال كريم hey.